فم سيي كدول جاني سو بدا لو كت جريبا إسي إسي سيسك با أربين سويبم سيرين با أمي سوايزم سيران با رنبير تونا فم تنبامني